سلام كما كانكم تقاماتو خطا ما مرهاي من كوابيون لومي دنگويل ناينان مصبكم دلنا داخل تسومن بتدقاقامي لايفاي تقافلنان سلزي لومي لايفا بستوديو آتينا لنا لومي على تعسر تحدور عسر تغل تشحن عسران شدشتن زلنا مدبات كم لومود مدبنا بسومنا وزينا خفلميو قصيلو اب عزق عزقتي نفس الميزبل سانقص كلونايو كمون بمرحد جنبس كم تلمد كل غزي مخرن صحفن زقربلنا حدا صحف حجلنا قربيو افراب عي مدب حريمني بخيو قديمن كسيسو زبل صحفن كلونايو امود داتا خامس غزينا رينا وحسنت هاجر بخمي زبل صحفن قداس حبرتان درفتاتن قربنا لكم لنا

أبي عملت مرتيك للتشحن أسران حموشتن كل التشحن أسران شدشتن بلوتسن أبي نتاون أقل قلوت زهابو سبعا سلستن ممهارن بشدشة تكمتي تشاليموم أبتاقات عمي حلاف أقل قلوت مرتين وزوار دباروا ممرتي دروس أبراهام نممهاران زقبر متببع وتزيت مرتي بعينات نممحياش حقاز مخانو بمتقاس لعلم وياوي سنة مقبار أكادامي عوي بغعات أتححزا سندات كم أون زمدنا مستمهارين أبالاتن اتغند ممزني كمزنبر حبيروم أبوهم برج أنفر محبر ممهران زبار أبوك ممهر سامسوم نقاش بوغانو ممهر كوسكواسن أموازانن ولدتات بمخانو مياوي بقعات ممهران معباين نبولوزات متببعين محبر عابك ولحتاهي موز سرحلو زلو خمسوانا قليتزوم حلاف بج أنفر تمهرتي زبار أبوك ممهر هبتزكي كيلان بوغانو ممهران نتهزبر منقستن دسا كموهم حلاف النت بمويان بقعاتن حلنان كسار حلو تلابيهم أما حدارين وزبار دباروا عطو فروانجيل تغلعي موانت بواقانو نيمة مهاران متببا حابر كتو عب مسرح ممهاران مستمهاران كاليل سلزيكونا بغاد سالنة نغسر رحالو ممحدارن وزبا اجامو كامسكبر عرد يوم أبن وزبا دباروا عب عامتا تنفرتي كلتشن أسران شرشن كلتشن أسران شوعاتن أربعان شوعاتن نتبحا مشتميتاوي تدق عانستي وزر كابوهم أسران شوعاتن شحن أربعة ميتن سبعة أربعة ثمهارو أب مادة تنفرتي يركبوهم أبي زوبا ماكل هجرة محبر من إسيات تمهارون إيرترا مس أكلات منكستن جنبارن بموهاد أبز ودبو نايسلست أوار حسلت أنا كسلت أنوزت أنحوش حين حاموش تميتن سوسان سلستن من إسيات بشوعات تكمتي تمرغم إذي عصرت سلست عينتات ميازد تقال لسلت أنا أبي نوزوباتي رافولوز التوابو خينو نزب زحوب بفرق واقع نسلست ميتن سلسان شوعات دما بنزع كمتوهبة أبتنايم مرغتا سنسرع التقاليد أم أما حداريت نوزوباتي رافولو ويزرو لو لأسرات بوغنا من إسيات سلت أنتي رغيب أمو نزل لو عدل بزع كاداميوي تمهرتون بمسناي بقبراو سرح كمع بلو عز خغيرام أمو داتا أبوان برج أنفر حمامة زبا ماكل أتو سامسوم كفلة اتسلت أنا ببزح دسا تفتي نايم جمعي مقانو بمتقاس نتمدب كون مقبار نزد زعارو مسقانا أغريبوم أبنو زبا حمل مالو كاب ورح قنبوت جميرو بدرجة ممحدارات كبابي ككير زنهك أنا من إسيات بأربعة تكمتي أب ممحدار كبابي وازنتت بزتغير سنسرعات بوغعي تزازيموم حلا في حمامات أبتن أزبا من إسي جمال والديت أتين تمهارون من إسيات زساتة فمدب وردرات بهلن سنة زحفن كأي حد عن بابا كونجنا حفشة وفلتة مدران زتغال المنبار حبيروم أتي وردرات من إسيات بحلا وكبرتاتهم من حقرا ونحاتهم من كبرخ زحقز لعلنا يتولى دارنت منفس كمزنا بروب مقلاز أبي متى ولدو بعتو كروك سارحون أبركتهم كعززون تلابيهم أما حداري من حدار كبابي وازنتت عطو ياسين محمد بوغانو مدبات من إسيات عام من حدارات كبابين عادتاتن بود بأقباب ككايد أقداس مخانو بمحبار من إسيات نتعدل تدغيمهم ودابوهم كحيلون عبركتهم عب حبرة سابكا بارخون تصويعهم أبي موداتا حلافج أنفر حمامة زبعا سبا أتو عزاز بارخطاب اتمدب أكال نايت محبر ودابتاتو ناب ممحدارات كبابي بمورد زسلسلو زلو نطفتات كمزخنا بمحبار من إسيات بنقحت كسات فو عز خاخيروم أبتغنى قداميتي ممحدار كبابي وازنتت كال ايتي ممحدار كبابي قزقزا سالسيت دما ممحدار كبابي زرون كوينن تعاويتن أبي كتم عد غيح ببيت صحفة توريزم زتر على واستم هروب بشدشتا تقمتين وهابت عقل قلوت تكالاتن أكالات من محدارن توهيبوم حلا في بيت صحفة توريزم أبنو زوب عد غيح عطو تسفاي قرماي أبزهابو مقلاتي نسلوت إنتن صفتن عقل قلوت توريزم بمنصر سبسر حب الحي سفيح مقلاتي هبوم حلا في كفلي توريزم إنسبكتر يوهانس هابتا بوغانو تكالات وهابت عقل قلوت توريزم حقرنا أبزا كايرو نتفتات حقاف نغيهلو عغم سبن تكنولوجي من معبال أقداس كمزغون حاز خاقيروم أبي موداتا أم حداري نوزو بعد غيح أتو هابتاي تسفازكي تسلات توريزم نم معبال نغحات وسان كمزغون بمدقاس زوهاب أقل قلوت بزمن أو مسار حيدات نغسلنا نيكون لتعري كمزحات تتعبريهو منقست أوروبا وحبرة

حزب إثيوبيا سفيح كينات أوج زل بلسجنا أب كل كبابيت هاجر بزاقود حوي تهاجر كاب عزقتي نفسلمي شميم والله أزي بعشلون أخراري بهراو بوليتيكان هاجر زبعدن نخبيت الكيث عن وسن حمفش فشن زكال عن جوجل الذي ممخنهي بوليتيكا ودخامون مخولي عبد الحزب إثيوبيا زفصنا زلو قبناتن انتخونا بزب الحساب مسلم ممسقوم تكوسد يرى لهم علامة نايتي أبزق النياس زوصدو ديبلوماسيا وسقوم تخونا زقاو حوزو لكستات نصوريو اتسا قم وشتاو قداي مخانو أمينكا نحط هزبي بقبو أبكن دمملاس ألقى غرباب تهاجرات زفترة أمسيلكا مؤهجر بزرما السرعة قبل الحزب إثيوبيا واللي عوز اللقينات زباوي ملك عن متحازيو يخون بر أزي نيتيوبيا كاب غرباب تانسيلو تنك زي مرقا زبانا غير وزر كوجل أزي نخالوس كخصص بكل ملك عتات نصقيو بلسا قلنا بناي قدام حيل تاتا عزيزو قبل علي منابر تهز بي تبيا زخوني حاو هزب السودان زفص مزل بدل علم بعلمو بقهد زعز بزلو نلبامات إثيوبيا ويان زوغهاي سنود جبتيو قجل بلسا قلنا ابتا معكل حبرة أفريكا زخونات عدي سابا تغميتو مشارتر نايتو الدب بمتحاز لولاو الناس سوماليا بمقهاز من الصومالي لاند كغتمو زهاكاني زي حقاوي وعل قنا قلمو زي حاساسي دموغيو نباني مسن ملس وجل بلسقنا أبز حلفة أربعة عامتات أبز رخبو هاقراون أهقراون مدرخاتن ميدياتاتن أبل علي إيرترا ككايدو سنحي قلعون تختاخن زمتي سميعو زير ماما يلان قزوف استراتيجي كل التمايات حنسيزنا لنا ناي جيوغرافي أسرات كوين ناكن نبراين خيلن إثيوبيا بحر السعانة اللو كونت كوبولا يكونن عصبنا ثنايا رفرندم إيرترا هزبي إثيوبيا دمسوس لزيها بلو حقاو يكونن إثيوبيا لناسنات إيرترا أفلت وقتنا في قويا أبكربا قزي ودب كنونينينا أبكايح بحري قدن وتهدرا ومدبر كلونا اللوو الريشة نعمتا أبكيح بحري كنب علينا 130 مليون هزبي حزنا بزي بحري كنبر عين خئلنا زطمية هزبي حق يبلون وعزكو إنا كنو حدوكم إنا كالوت أمارس قزعزك حزن نحلمو نحنا أبفنش أما زلو بحري انت حلمنا انت نور لو قداي حسب هداسة ودينا حجي نبكيح بحرينا حموش عمسات تسبينا كابزن العلي كنعقص اين خئلنينا كوينات مسي ارترا زي ترفيو قريبو توليعو سراويت نابدو تسقيع الله قليليو قزيونا يوصدلنانيو انتو وصدى سالستيو نويح حكزون شف ميسايلة ثالنا درونات اللوانا بشانخ عصب كوني بوم حجران سودان انتخالينا كمسخ نقبر نخئلنا زرزرات نايتي بنقرنا تاريخ بوليتيكان حقن الزرخو حلو لو تستبسل كازو داي كونان حجون انتقونا بلسقنا اتي ابلع الهزب تقراي واللي عوز اللقينات معلاذيو عصب مخانو بزي حنكت تخرا شرو كفكر يسمع الله هزبي ارترا رزين هزبيو موزحات فكرتن تجهارتن زرائن ببثرة نبقو حاف تاريخ زفانون بمخانو نما عدهات أو كوت أو كيت عدمي أهقراو حقي أخبيرو نفس قتيو سانيح الله يا قداس كمز عينة عبدان نابي كمرح يخيل بهداس لعلت كورنة المكتال زدليايو مغنياتو بلسقنا بتهم مسودانن إثيوبيان أبتحسوا سلوان بمتهو ملا كرنا أفريكان مكوصار بليونات دولارات كفسسو صنيحهم وطمم زبرعانهم نايدق حيلتا تستعصب بمخانو صباح انتا يئزوه نبع الود زولت يولون
كندزخونه كم وترو نخلو دلوات مخان اقداسيو تاريخ كا نوي حافزه يكون اقزيه ودكت عندرتي كمسكريو مخنياتو بوليتيكا وحتو هزبي بافرموز كفتحي كلنيو اتي ابلع الهزب تقراي ابقسي وزلو ناي كبسات عندراد ما قعزو كاب عزغتي نفسلمي ترايو نهزبي بحي لبريت عم بركيخي خقوز اوي خيلي الكا محساب حار قزتو وطيحكا فلق مسدار زعينتو عبد حلمي.

0: Hallo, jetzt nach Hallo.
1: Hallo, Ausruf.
0: Hallo, Mamur.
1: Hallo.
0: Okay, Salam, kann ich an dich?
1: Kann ich an dich?
0: Dahanina, kann ich an dich?
1: Dahan, Kurusah.
0: So, okay, Mo, dann mach ich nach Hause.
1: Hallo. Jimmer, ein paar Ausruf.
0: Oh, Jimmer, kann ich dir?
1: كان مزا قريب يا زلوغا حتى صحفتي قال لي خليت مزمر نخبرتا على من علنا نتفلات النتن كبرن زلبسات الناس قوانا فتنا بولنا ما نقصي السني كليت مزمر كنبب
0: هراي تبو
1: تقدم سي أب حبرة سفر رسرا سمي مرح توافيا بره يبلون يرو مبطاتنا سنيت قولنا خا سنيت كم سما سنناي فري اقبتن دبا لول كيح بحري ست سمهال زلال عم بابا واش ديك سوزوتا سمور حيلي سونو اردي نيا بوتاتا سالي جرمان هاغرا مسكر سونو بالي سرعا كالاتا شق سمور درغسنا ميلان خسادا سغن زقومتا زبرت قندل كبري نديتاتا سماي عريغا خوخو صبح نقرنا افريكا عبيتن معبالينا سنتنا هاغرا مسكر ارما بانديران حداس ارترا ولا جغنا حزبي ابز خباب عالمنا حزب إرترا نزمنا وعالم فانسيقون العلو غواتي زخالو قدامي هاقر إرترا تدكوين أتلو زلا بوتا غرن أفريكا أبتم زلا علو شافات زم عالمنا أبتز خبرن أزي تتأماتن تفلاتن سرات شكاو بوتا أبتز أزي تهرفي سفرا سلزلا إز عدل زي سفترة وتعدل تزي هي أبزي أما نم كبابي تتعلم زي ركبن زي اللي نلعو الهفتنا نتنا ترايو كلاي إرترا التفلت بستعدلو تتهو تراوي استراتيجيكو أكا ما بتاعتراي زي كوني انتايدا بفلاي بلحن صناعتن تتاوارنتن توفاينتن جيغننتن هزبا أبصورة وقانسي بزر آيو صناعت أب عالم استمسكرو لحيالن هبوون هزبن منقستن سلزلو أيو توساق هزبا إرترا بحري أتو نولك ربحا زي حاسبن زي منن كجمن لعلن هاقرون هيووتو زي سرعن زي حالن انتايدا هوتو بملاتان خبر هزبن هاجرن نمنتنا هاجر ونتون بتو فاينتو زمسكري قال نزورن اول قاو سبا اون دليوتن تمنيتن تلوغا هاجر اوصنا متكلن تو فاينت زمسكري جغنا حزب ارتراي سلازي حزب ارترا اب قال سي غزاتي بزمصو يمصو ولاون نخر ايو خند صيق خند صطن صطن تخونو وي غزف تخند غو وخينو انتمصو حزب ارترا سمور كم منفيت عبد الجن كوينو نصلاتو فصوم كم زي حلفهم صدري كم زي صدم بصن عز الدراغم زعصد سلع زقومد دمسس زشفل كم زخونة اتون بتر صورة ارترا بقبر زو طعمو جننت هزب ارترا زفلتو زو حدو ايكونن سلزي ازي بتدقاقا من هاقر هاقر زحل في واتو زو فزبن بانقصن ارترا وتو صغي اب علم بوصلتن بلجافاتن بعمي بولوتيكا وتحستوفاتن أب أفريقيا هنا أب علم برحقون بقربان زن أجن زيد فرن تبع عنجان هاجر كوينو ذكلا خل بخبر تاتو زل اللي زفلت إن هزبن هاجرنيو مانجستنيو سلزي قالنا سنيت كأ كابز مروز هزب زوجة زبوق على تفلسي نايتو مروز زر إرتراون نتيا كم تقدم جزاتن هزب إرترا نمجزون نمشي كوانون كتعمام روس أدنون هجز علم نخدهالن نخفرن تسوى نقورتن دقاقي مام هزب إرترا قنطاريو بزابع سزقو صاريو ناولو كدهلو كنا شوو يفتون نيرم كالاي نهزب إرترا باتو مستوروز نورو حبرت نخبا أسوو عقر نفتر بمحساب سورا إرترا نهاقورو بيدرو دولار نعرابس كشي زكالزن لهزو ناولو أبزينا تاتو مزاربون يسحفون نيرم مثال ساي جزي بدل قبل عليه تهزب إرترا وتم عبيت مرحلة فقندم بقاعدي أزيم تسوى ورثهم إرترا مريت أمبر هزبا إللي نانو كله تسمعهم مغنياته جنينة تهزب إرتران جنينة ثورة إرتران فتص ما بعنين وهم أفري وهم تسوى ورثهم سلزنا برينا عقل ثبت بزي لبن زور وزور وزن أبرو نيفرهم نيود كتم مجمريا نيرو حجها سنيت قلنا بملك عن قرماء نخبر أدي تاتا نخبر هزب إرتران هزب إرترا قنطارو زي كونس بمليونات زي قصر هزبي كم زخوني نعلم أرياتا أفلي تاتان الله سورة إرترا أبقارسو يتحلل مدايبو طلمتن كحتن افريسو محلخاتاتهم بتاتيخو بتاتيسو معرى علامات رايز يكون ابتب جيجنن زخبرلون ابتب علم بوليتيكا عقمتاتو زهلطلون زن ادلون ابتب العالم مدرخ درجان عالمنا بسيحو ديون زين نغانا صنع متكلو زي شارو ملك مرقصن مسمرن هانيسو كنعن زي حللن تبعا حيالن هزب مقانو الرابع بيصلو بخبر زللن زفلتن هزب المنقصن كوينو هالو زيلا ألم أو زخرن كبرن سماتاتنا عوض نحفاش قانيل يا سرس
0: يا قانيل لما مرحان تحتك حتى كاو خلقو أبزي قزي يزي أبزي وانزي ولا تمالي بغن متمالي حجون رئيسا انكاتس كون كتسمحت سنحكا زي عن داري سرعاتها في إيتوبيا زر لحجي سرعات بلسقنا لو مورناكم تصبح أسوأتنا أسوأتنا بتوت أنا خبر بزحية تفتفالو سلزو خلقها قانعو قرب خلتها نظرة بانت بتطبلو
1: كسا عن تصحفتي أدالي اللغن دحري تقب أغرب كوات حيش
0: ناي ناي زك زي زي ديان عايز حجو أول
1: أول لك أنا معاي نزي سمتن يا
0: أول
1: سلزي زي أقدم يا ناس أنا يتقول عاخبي لي
0: يا راي
1: أبتمز للا أشريحك القلصة يا نساء
0: أوكي مو بزمت سخت قبر أنا عمالتي سيحكا
1: يا
0: راي مامر تبوك تدالو واللابل مو بتعمي غني لنا ممهر لعلو خلو خاء تعنا خاسرة زي قدسنا نكوع دحان هالخاء خاء بتعمينا نحقوس يغني لنا ممهر
1: يا غني اللي أصريك
0: شاو السلام عليكم شاو

وحسن هاجر بغامي مبل سالسان حم مش تنعمد تنبلنا تنت اريترا صنعتنا وحسنا بتحت زبل مريح تيما اوشت هاجرن اريتراوان ابزرو كبلو هاجرات وصان كم وترو بعز ستافي حزبيو تتنبيلو صنعتنا وحسنا زبلنا لو محمد تيما بمجلس اور انجليزاو نايسن فتره تمارا ماري تشارلز داروين زي زخاخر داروين نحق في الكات وي ايفالويشن بوق يسرر دخم يصنت كبل يغليصو باغلالصو زخونه هيوتاوي ببلصاتو ببقعاتو تصاوارنوتن صنعاتن يقصالنت زرغاغص خلاتا ود سب امرو سلس تعدلو نز بحريا وحجز بموتو نزقير زندناتاتو اب حالتهم من بارن كم زمسرت زغبر محبراوي هيوت باهلن كبرتاتن كما عبل كيليو يخرنبر اتي امون غوز بتات هاجراتن زلو وددر بعنقوت مسنستنتنو زمع بلا ملك عناي زمسرتا وحق تفطري بقع يسرر دخم يصنت نذا ابنت زخون كلنا نفلط حدا تقس فنتقس اما فارق ز حلف زمن دارغا كلن هاجرات افريكا خمغزا تخلاغا انكلوا زفيريترا مثل جو بوليتيكا ورب حتى ترس حيالان امريكا تباهلو مسر سوسانو تنفيقوي تتكبر فتحوي كم زي نبره ابتك زي تصحف قدات وصا امريكا ز نبره جون فوستر دالاس استزارو بقالات يمسكر بعين فتحي رئيتو زبي اريترا بقمت قاتي قبانيرو تخونا قن استراتيجيا ورب حانا بكيح بحرن مع كلاي مبراقن على ما وسلامن تسدتان اتهاجر مستام حزانا ايتوبيا ويتكد قرن قدن غيرو والله ويلو إذا قالت زي على ما وزم دناتاتا فتحي مورالن كن عنان زي كوني أب كل سمن ربحاتاتن كم زمر كوسي زملكت سلازد ما نربح حيالان تباهيلو مسل دخومات كم زرقات نا إيرترا تاريخ جبوت مرداتاي هزب إيرترا أب توانتي بوليتيكا وبقعاتن تمروتن دخوم سلازن برأيو قداي ناي كم ززع مسل زي فتحا وساني بخون كيلو بسالسان حموشتن عامتنا سنة إيرترا أب نذكر اللقنيات مبار تصنعاتنا وحسنا زبل تيمانا بمنصر زحلفنا يا تاريخ كن رؤيون كن استنتنانا قدازي مخنياتو بمتن دحريت استمت كاي خان قدمي تسقم حزبن هاجرن كا حلف ديمقراطاتو موكس خي غبر نقدمي تسقم زلو تقولو درتي بزح اوان مسرت عوت فتحاو اعلاما يبهالي برقت فتحاو اعلاما حدراق وحنا عوت خوني خيلي تعواتنتنا يزقونا قداي فتحاو يكون زي فتحاو زوسنغن كانوا تبزحات رقوا حيتات هلو فتحوا إعلاما زلو قداي بزتفل عليه دخمتات كالسعاري خيلي عب تاريخ علمنا نزحك الزرقاقص وبزح عبنتات متكاسي كالي بنصارو عمت عب العلي فتحي قعوات ساحة تتخولو له نزي زرقاقص عبنتات ون وحدا يكونن عب صورة إريترا تسفع عوات جلملم زبولو له نايدن ده سعرة مقمقام سرائيو لهم بزح تسمكر مدرخات تساقيري عمم مدرخو ببقعتن بلتساتن زعبي تبقسو انت زي وصل نيرخا اب تاريخ بسعرات متدمدمة ويكال مخونة مريح ودبز باو قنبار بزرقا قلتو سنة حساباون بوليتيكاون بقعاتكم اون نزي سنة حساب سستخدتلو بزكاية دحيال سرحقن حتو هزبي اريتران مسر سوساني تدقوي سنة تبهالي كسررن كحيلن اتبع عبد رجاء انصار زنبرا ميزان والتادراو حيلي قيرو قعوات كيلو مسرت عوات هزبي اريترا مبار مريح ودب زباو قنبار فتحاو علامة هزب إيرتران معوات زهانو تصوبق عد كم اون هزبن تقادا لاين زرعيو زي كم ما صنعاتني صنعاتنا وحسنا زبل تيمان بقار هزب إيرترا اب تاريخون زحالفو قعزو بلك كعزن صبارغي هزب إيرترا فتحاو علامو كعوات سخيل بزقرم صنعات سلاستقالة سي اب رسو تومكر حارنتا وقالسنا اب تحت تلالنا تنت زحالفنا يا سلاسان حموشتن عامتاتون نزحق زي دقي مدميق والله علم نهرب حانو ددرن مدرخ مخانا كاب تومكرنا نلعلي مسكر يلا اب كمزا عينت علما وكنت حبرة سب مسارت الله وإن كتسالنتن كالي زي كوني كزا بقعاتن صنعاتن بزي كؤو وحسنات يقولون بزي بؤو عمندق زي بلو كزرم كمنباري مخنياتو سنف زباله وي بقعات زقودلو زنحسيلو ويدن قيصو زنحفايلن برقص لما حزب اريترا ابز حلف 30 شمحمشتن عامتات كمتنا يغزي حرنتا وقالسي زين نس ببقعاتو كفتن نصلعاتو كما همن استدانا دنه بزحته تصابوتاتيو غطيمو
እቲ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ዘማዕበሎ ክብርታት ስነ ኣእምራዊ ብልፀትን ፅንዓትን እንተዘይውንን ከዓ ነዚ ከቢድ ተፃብኦታት ዝሰጊሩ ዳግማይ ብኣንፀባራዊ ዓወት ክወፅእ ኣንበይ ምክኣለን ነዚ ታሪካዊ ሓቂታት እዚ ምዝካርን ምስትንታንን ዘድለየ ኣብ ሕሉፍ ታሪክ ምንባር ኣይኮነን ሕሉፍ ታሪክ ምስትውዓሉ ዘድሊ ሓድሽ ታሪክ ምስራሕ ዝደራኽ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ሕብረተሰባት ወትሩ ኣብ ቃልሲ እዮም ዝነብሩ ቃልሲ ንዝሓሸ መፅኢ ዘቋርፅ መስራሕ ኣይኮነን ናዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶታት መፃኢቲ ወለዶታትን ቃልሲ እንታይ እንተዳኢልና ነቲ ብፅንዓት ዝተዋሕሰ ሃገር ሕጂ እውን ብኩሉ መዳይ ምድልዳል እዩ ህልው ኩነታት ዓለምና ዝነግረና መልእኽቲ እንተሎ ንሱ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ፅንዓትና ዋሕስና ዝብል ቴማና ሕጂ እውን ኣብቲ ፅንዓትና ይወሳኒ ተራና ዓለም ንሪኦ ኣለና ከባቢና ንሪኦ ኣለና ሃገራት እውን እንታይ ይብላ ነዚ ርኡይ ወራር ክገብር ዝህቅን ዘሎ ብልፅግና እውን ዝወርዶ ዘሎ ብዙሕ ዘረባ የለን ኩሉ ኣብ ሓይልናን ኣባላን ተመርኮሰ እዩ ክኸውን ስለዚ ናይ ሎሚ መደብና ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ክንዛዝም ኢና ዛብ ዝመፅእ ካልእ መደብና ንራኸብ በዛ ደርፊ እዚኣ ክንሰናበተኩም ኢና ደሓንቀኒ እዩ